عمرك ترد لي منها نشمة أستو أني أدلف لخا دفرما لطيك هزي يشتوف المهوبة وبتوخو هتصف المهوبة وهجكت نرقى لخا بشوتها